البايل اللي اكوين كنا بالبايل اللي كيل كان اللي كيل ان انا الجيرو لي لو باخوج انا يكون كما تنا بان تنتوت انا واكوين كوان كري لو مفكن لي خلاخيكرو لي قتيبال لي كيش خلاخيكرو لي قسوتام لي كيش خلاخيكرو لي شتيقوالو لي روجيتشوج لي نكو تاليمان كوي لي كيو كوتشي لي علي كيو كوتشي ريك انكي لاكوي او نقنا كيكاش وانا كو اكشن كوز اريكينا نكون نقنا تشالي كيلا تا كويك انا كاولي خام لا تا كوي تا كويك اما ريتا تشاكي اوان كوان نق توز شوكري لي لو بلاخاكويم ود قان که قید نک نشته کیش بن نک مارش و قلی نخه مارش بود ایرگ مارش چاکی لا کوچوچنان مارش چاکی لی پ مارش چاکی لی کشنشم ای با نلپ خیم اگن کناآو ود اگن کو سر اکچک چریش رو بلخ قانچک کوتان قانچک پو ملخ قانچک چه بن قان اون تنتوش کردی کن کل اش کن قاقو اش قصیتیان لی نکه که چول چرا بین کل چیابش کوش فرد کوبل لی نکولک سلی کن قرخلال کوتان ریکن دیشتن مگا نت تاکل نکتو اوکن شما نقان ارو تدرخ شما نکیل آت ود وچول چو اخوی نق ماری قان نلپ اینکه تدرخ چیش کول بالا ون قان بار نروم تاکل قاقوش تاکل قمیتیو تاکل قاق انجل تو اوکن خو پویانم خون کبال ملخ خوکمونی لقی ریل آل رایل خائن لی نکولون زل قطعان لیکو کوچی ریل ولی کو کچی ریل ولی آتنا قوان ماره لیکو چی راو تسین قیخو کو کچی آتنا چی ریش جولی سقیو خائن و تینگا تا خکنه بچینومک لی هونال هوا کو کچیش کس بال ایریک این کوی کوان چی کو ریل آل چان رو نکتو اوکین چان رو نکتو تین آن تنتو تا قبانو تنتو تا بانو لا اتمالا تنتو تا بانو لا اشنی لکه که چول چیش خولو میکن لیخون خون چی کوپراتیواز و ماری تی کاوشلا چند بیرو نکتو اوکین ارو تنتو ملک ارو رخ تو روخش بانو کن ماری کوانکلی اوچوچنال ریلی اوچینین ماری ریش چیننکلی کپه ماری ریش چیننکلی لقلختی دیگو پیشش کو بانکل انا قوان ملخ قوانزا لمات قوانزا لخياليوم شبانون كيل ودماري چيري خنق لدي ماتك اي ماري روبل خنق لطول ماري زبار كي نبالي بك ملخ نبالي لقلخشي وزيخون كتان نارو ناو قيشاق نارو ناكمش منيخا تيك ارتان ناقاران انكا كيوكو چيش سيل بالرش چيشا بل روبلخ لكارو تاقاخ شبانون كيل ماري خون لسا چوك تقا باناران ماري راك كيوكو چيش تيبال ناق لك انخل قوان زقاچولي كيو كوچيش خيالين كيل آنرين تاچابي لوكش قوان خيكلي كومون دي اسوسيادوس ريدي هون خوكشي كوپراتيواز أبان كوي هنكا تقا كيسا أخ أنا لبخاين نارو ناسودقي خوخون نيم لاسا چوم شو كيري لايش لي كونكيش سالي كوپراتيواز شو كيري لايش لخولومينل شو كيري لايش لي اسوسيادوس وطا اسوسيادوس ريدي كوپراتيواز خوكوي ساكستيان مالاق كوكالش بانلاق مره کلخ کبیخ و نکا کود چک شو بلخ نکه با ساخ کریستیان هن ملخه با کوکالخ کوی نرو تی اوکین ملخ تی چکون خوششال لی مولم خوششال لی کوپراتیوز با نکو کیو چیشیک لی هونان مره سخون کتان دان چکلوک پلیش چیابه بر نکو تی شپاس لو کی کب خو اسوسیادوز اوت اسوسیادوز ریلی کوپراتیو نکا تی چپچیروه اوال کوی نکه چکون کوی نکه اوکین کوی نکه اشتاورو چکا لی روسی لالی کوان کسا کوپراتیواز کوی نکه تین انخ کوی شبانون کل لی خونخو چی انخل لی اکنا کوان کسا لی مولم خونخو کانا انخل رو اشقنا قاقوا ریل بال چیش خونی لی نلیب خاین اتخو نکا که اخ کوی ریل بالی لقلخ اکویم ریل بالی روچوچنال لی چیننکی لی کپه چیننکی لی چی لی ککاو وانا قبا كتان هاين خوال آخل رو مره چي سي نتقلا لي آخل خون خو انتا نقناو كخوي لايش لخولو منيل نكش ناو قري خو نقا قوز اركين رخلال نقنا كي كولاك لي كومون كران اركين انتا تقا قوشا نقانب تبانو قري خون خو چيك آخل سا اي بيم بان قوان ريل بان جان رو خو قي شتوسو بان كيل ريتا لي ود رسي لا لخوي ايبا آخل خون خو قائم ود سبار كوي نكي تساقون خانم مره تن آنک رشتیر بال ریش جن رو تابانو من کرو لی نراخ ماری خوب ایخ کوی انی لی نرو نکی اوکین ملک کرو تا که رکین لا کوکویم ملک چی رو لی شک لا کوکویم قد مالی کپی مالی چی انکانو کرو لی اکویم
نك أنجل مانز لا كوبراتيفا أران نك يوكن بليكومون مال خيري تكنيكوس خو نك نوير دور لا إيش دي نقلة لنا تقولك سالي كوبراتيفوس خو خو جول جول جرو كوان خيري تي كوان خيري كابي كوان خيري تشي كوان خيري أنينو مال كوان خيري بنس كوان خيري كاكاو كوان خيري ريبان نك تيوكن خيري قناجين خو خيري ساخيل بويانا نقل باي li oken graf li na kwan li na pasma re li cooperativa son fupa utan li chonchok chiku eshkana kakwa eshka skizien ho na kukua kwi li hon fuk chi cooperativa kwan mare kun ak pi bak li komon na ke oken re ripal charu kwan li chesh au mankaran charu kwan li kiche charu kwan li kape charu kwan li tiut mare kwi li no bajo na kakwa chak rubelak erikin ak taklankil ak angel li hunhun chi komon li asociados li naki oken re roch peninkil re te ankil la esh li nakesh holomen aman kui inkata anuman chi jabil li angel haim inka fin kanau bartosh kam naru naniman shteram li sachom ut anakwan te kereta la esh bar kon ko ponastin li honal aksinume ko nastiljik li hona nafi kon chiku tapi de caballos na nawokre apan par kon kata na kon par kon kesh la shen na kon utko aksta tikit chak baya kshbanu kin zero kesh tento tsakan ta cholak cheru la esh la holominel rilba leba na leba koye hotan di loklatumin jochi shik utko alakwe li naru ta okjak anak kwan la esh ni nakesh angelak rikin tse rikin kape akwe mare kakwe li relik li lo kastumen jokesh li kwan anak kwan awan hun kawre sing hun oipening li jokesh ispanu kil ut nakel na wakwe malak chol chocheru nakwe inkate banu angel handi na oken kawre sing li na oken re hoy benin in kaqui cho ochiro benin kin usta quit su tragedia atin hain li uchinin la li cho ke shi hayalin kin chpana kla at moko naruta kwe tapat re huna kli komon na pal tishke kwe na pal iste na banta oke ki ma kaqui cho kachke barrelat udarena ok li monam cooperativa ho akska sinja baya klesh kubela nakui makara khusi la di kwan se cooperativa manera mahun qela o kwan cosa e vamos la mahin cuidarah mak ali rusilal di kwan sa comunic angel se kon cooperativa manera fin a yokochi ripal nak na pali poyanam sa enji khuni li ruchi choch na ke oken sa e vamos la mahin na kemanak mare kap la cosa spendi hun sien Reli poyanam sa shpenji shkuni liru chichoch, kwanko sa khun kooperativa. Karuna rashke balhain nak, nim li nakhoi beni. Paman nink a, taka jenak kakwe, taka tele li kog, yokochi oi beni karan. Hain angelak narak, narak meseo, narak tat okean, narak ta chika kwe, narau akwe tat kotsok, na lebri kenek la komon, dikene dina ke holomin takia na na kwan kishni kal chuta makware hapok e makware hopok rekochok kaush renaklat taike marera hunach eul chanruna tatiki omach anuki hunach ag kangel mareta tokeng akwe redisinki hunap lichar kilale na chechen rela komonil mare anjo chera mokre renak ta anuman malpai chikli kangel ut tej el chiu bech malato el chiu bech sa komunil hanali nasikman kokan li oken kokan li zakong sa li hunkun chi kooperativa na tinka kial kakpi oi benin yoko utarin na el kujik chak reta li utresilal li kataklankil hua kui li ka kulu arubi yoko chish taupal arina na pamalak arta kakulak o nakakye anak Tishkunin kwang li rusilan. Tishkunin
وانك لي قوي ان يوم سيشبين نطلعتشت او ديكا داكينك كاكوي شاق لي اكويم تاكوا خريري بالرو نطلعتشت او ديكا تاكوي اني كاكوي لي راس ام لي كابي كاكوي راس ام لي تي ارو تاكوا خلات نطوجين تشابيل نقنين قليرو نقساقرخ روح كوي اكويم قان تا ايل قبانق نقاكي ساقرو انك انا رخناش جينك يوكو جي روكسين كيل مالاخش كاوش لانكيل روكسين كيل لي بان لي ناش جي اكي لقازو تامش ابان تنتو تاكي لكوي هو كانق يوكو جي ادينك جريش ار كون كيبرخ لي بوكين رنق انك ارخ تاني مانكو لي جي اكي لالي رايلال هاين سرقا بيه زشبين لقا كوبراتيو زلقا تيبال زلقا ديناميت روكي زشبين لي روشي جوج ان كاكونا لب دينارو تابانو لات رينك تطبق تطوكين رشكوز بالي رايلا زشبين دي روشي جوج زشبين دي لقلق جوج زشبين دي لقلق خا زشبين دي لقلق يك شبانك انا قوان نكي كدتال مريكو كخصا نكو جاخيلو تشيك لكي هناك لي كومون مالك تشيك سابان لبال زماريك اتشتاورو كبا كويك كوش بانك نبالي كيوشي إلمان نبالي كيوشي إلمان نبالي كيوشي إلمان إيك أمان نشقا كومون فوقانا تنتو ريبال تشخونيل أخيرو نكتو كوصوك أخيرو نكتقنو تشخونيل لنا لب لكاوش لتنتو رختقبانو أعنق إبي نكوان لكاورسين زالي هنخون تشي كوبراتيوز نك لا أت جوكاتشي أوك نك لا أت جوكاتشي كيبالري la kokim yokachi oi benin yokachi kawre sinkilagi wa hula hayal le mara o yetali la shka erkin di konzeli kooperativas kuitara mak ata koi benir kin la kokim mak ara hakya e yokat kawre sinkilagi mak ara hak e yokach sach pala honal mak ara hakya e nak yokach rok sinkili tumin yokat rok sinkili shkemali chosh rok sinkili la kawush la metseum رشت أنجل أنكيل زنقلا تاكوه نق شابيل كوكو تاكيخ شابيل رح نقيوخ جي نيمانك تا أتماك وتشريشان تا أوجين أقان لكيوكا جي روي بنكيلات نق سهون كتان مالاك جوا وكتان أين مالاك لبو أخوي كيوكا جي جال جيبو لا كيوكا روي بنكيل نقا كيم بان تا أوجين أناك إلي كورسين كيوكا شوانو جيل لشاب أنجك لو بلخ لشاب أنجك سيب لي بو مالخ سيب لي جيب شنومي جاك شبا نق ماري كون ويب جيب وشيب جيب نق شاكو لا قوكويم نق شاكو لي سي نق شاكو لي كابي مالخ قوان نق في جاك نق بان جيب وديك جاك نق جو كاتشك آنخل انكيل بابان نق بالك آنخل نشبا زاكوي نشبا زنق جو كاتشك آك الانكيل دخلا نق ماكا هو نق لي جاخل نق ماكا لي شول جوك جي راو تسينغري نق نقات جاموك سليبيم نق ماريكوان لي رو كي شاق اخوي تنتو تا كيسي تا بانو تي شابيل هو نباز مانشاكو هو نكي شتيح كي اكوي بلي كومون لي نكي اوكين اكوي كين زي شتين انكي لا كوبراتيو ايوانا لف هان شكومون دي كاورسين شكومون دي اوي بنينج شكومون نق سيخون كتن لات شاكيجاك باركوان كلا خياليوم وكيوكات شتيبالا كيوك كيوكات شي تاقيك كيوكات شي نوميك جيرو لي تاقا جيرو لي تشول رينك توشاتاو وتماري لايش تيكي باركوانك تاقا باركوان كي تشول عان غانيك تشخوني ليا كيوكو شي اتناك بينقوان خوز اللي قد يوام دايش نبي كيريتال خناق لي بويانا نبالي رايلال نبالي جاكيلال نبالي مخيكواك نبالي شي إليك نشتاو تشخوني الهاين ماري تاكا خون تاكا يتيح كويل كين لي قاكويم كاوش بانك ماري لات جيسا اول شاكوكسي نبالي تومين ري شلو قالخ كون بايق لا قاكويم بابا مارين كاوش ال شاكو بيشك اي بيق لا شاك كي لال ماري تا تخوص قوخ بابا ناكاناو لي كارو تاكوا موكو تشينا تا اج اول ركين هام ماري تا تشيك تاكا كويل اكويم قاان ماري تشيك كوتيك سيك بالا كوتيك تاك ايري قاح وستا اكشاكوكسي اخوي لي شكيمال لي جوج ملاخ بايق لي بان لي خالي روح ولي بيول شكامزا لي كيانس لي هو شكو براتيواس لدي كوبيرا وما لي جو كاتا خوش كيبال شكيول كوك شتاني لا
Ángel Ebal, Marej Joye Chacú, Marej Chapaje, Gonza Chokhan, Aman, Makua Aranta Kanam, Toh Tag Esh Komon, Lak Ángel. Kaut, Manaklat Lita, Kuahanak, Kuahun, Akwim, Chapil, Tamok, Chapil Tak Ir, Chapil Ta Sumak, Ut Chapil Ta Uchin, Sala Cooperativa Salana, Ger. Kamakil in Kajuam. Sali Kajuam, Nakto Kokochak, Nikanakanao Harup Sucho Stauli Railal, Harup Sucho Kaher, Harup Sucho Stauli in Banonel, Harup Sucho Sachok Chitish, Harup Sucho Skelika Sakahem, Harup Sutin Ashkar Shwanukili Sakahem Tanjish Eke, Mare Shotichkok, Mare Shot Anera Kyokochak Stolvali Ek. Wanakshoni yung kanjik, wal ko chik li Raylal, wal ko chik li Jahkilal, ni Joko Chistawal, ni na chan sa likapin, ni na kishkyo bang ni Komon, ni Poyanam, manakmarirak lahat, nagatoken siyo sa lahat kooperatiwa, naman Jokev si Kwal, siya ro nakatatesh tan, siya ro nakatatesh kutsiru chos, siya ro nak, dahil na rashmanukil ni Chabil na lepan, Juanak ayin na ilman malas na biman sa silal esh kana kaku esh kasiin na marerak yo kasi kaya wala esh ano kili us aman likomon halan na takeri sa chanda ko ing aus yo kasi ano kili aman naklaat marita halaj all naking ajik us tawano sa chanda ko yaran ok olish all likomon ok olish all ipoyanam aman ing a takak ok kasi all kinakwaye takataw li Raylal, takataw li Rashik, walkujik, daish, li nakike choji sholo mingkili kung kukuchi kooperativas, chol-chok si Roma, lak chol-chok si Puha ina. Haran makwa, chatko atre na tetihok si Kuma, lak tetihok sa amin. Nabalwanjik li Raylal, li Nachal, li Tataw, nawan taka kuish nung singkil, honak li kung kukuchi akwim, kwita cholani, kita kuil kita ag ane kita sa esse kita ra kikwan sa kanda chwala kuilikin ta kwaklik usta mare pipe ayak sa lipim ta anok niro mare anek ni shock mare anek ni ratso mare anek ni ro awan kuila at kwan na chol mare jasa shkwan sa tawkun li railan sa tay shwan kil lag angel na kim taan kwaklik chakuchik utsehong kutam ta taw li rusilal tataw li arkwan siya kayali siya kubala hukana nakakos li nalibhain chukere laish li kanakakwa li nakuera pis li hukuk si kooperativas laish li nakesh holoming di konkesta li konsejo de administrasyon di komisyon de vigilancia mare li halakalam chik si chut li nakesh oken nakesh ten an lep li nake holoming nakokulak sa lechen sa shkawa shtiap shmush fede kubera rochipen maga li na keoken sa li halang halang chinajej li na keoken sa li kunjong chi kooperativas li na keish eli kaulising li aung li chabil uchineng li ken li kwanko sa li kunjong chi kooperativas hukanak kawak li kachol li kinjish hunil li tento ta anumse li tento ta numer sa li kachanko o shkakesh wanak shukatikip chak li sera ikhayen shkakenak ta kashto kwa khun li na leo barkwan han an na akwaye li kyoko anakwan an li karo shkakawre sikwe chak karo li kyoko chiroi badingil karo li kakhayal yo aban o nakakye chak sa shtiklahit li loklakchia na li kakhayal yo na al tento taka ano re na po shkataw taka kuy li khab taka kuy li kweh taka kuy di kahel takakuy li mahekwag takakuy li railal renap taro sa hongkutan yoko chi seek yoko chi ripal sa ilkachol nak shona chok rikin di karosh kakayali malah ak shkataw awan mare kakuy shbensut shokyol kok utara shoka na shlakayaran di kamatk shlakayaran ni kakayalyom din tobi chochok chero chochok chiku sa komunil li hongkong chi kyok li hongkong chi e li takakam li takanomsi rena li parkwan chuko chi roi peninkil darok tosh kataw na chalbi kwin li nalep li kaushlat li serak hain chili shishunil li kyokes shishmanukis li hongkong chi kooperativa sa nakkwan shikaw resinkil eri
oi bening aban kaje oi bening ing anak yang cuncu koran ta koi bening nak tanu mak pelikutan ta koi bening nak tau klik ochin ta koi bening nak tan sakau ta koi bening nak jokai bisik alik akuare kapelare kuale butule ku makuahan nak kaje oi bening aran nak kuan kual kau wan di kanker zali kapen nak bali kaush nak man nak bali nale ak nak bali silok tish rimbal janu takabano hoke takabano Makuan jandu shpanum kila kanchel haan Udkwi nako aik aru li taruk ta chalx li qabien Ak shkotspal li shkulunik li qakhaya liom haan Ak shkotspal li shtawpal li qamat khaan li shkashakabchak Sehun kutan li shkashakabchak Mare kwanchak obo kwapi pochak anakuan Nik abe taqil numer anale bahay Nkaras Takah nak tahu kulak sisa tentoman sajpeul, mana timil banyak aman, cocok sekali cikku, barquan di takah, bukanak nak kekhus keku belajar bol, dahish di kanak aqua, ni nak ke cuci angelak selikom cuci kooperatif, so cok esih koy beningkin malak cik ingkin anak kuan nak koy bening nak. Sasa lech bol, chio keng, chio lo mkili hongho, chio cooperativas, mare toho chiro licha bha in shish ok, mare kwan che kolani hong cha, mare kwan che kolani kui cha, minka anakano, awan kui nake keretan, kui chio keshi wano kil chanche lech bol, di komo nak kui, nake shnau, nak chio keshi kangelak, sa ishbeil, o nashpaz li chaktap hong kong. Nako ipenibi, nak saleri bal, era binkil, sali hong kong, chio cooperativas, nako kulat, Rakhlal kutan erkesh kamali kaush lepal di nalepak di tilok ish chishkunil di nalep di kangheli tento nabano man selikungo chika operativa. Napal rakhli tento takakye, napal rakhli tento to kaush nap to serak ikwe, awankwanak inkahwan nakoro chishokban. Bukanak chiko kaksa yoko chish khalpal di esilal di nalepak di tento. Takulak sa liyekyan klaish kanakakwa ish kaskitsin di na ko rapi li chokesh si holomeng li chokesh si okeng lish manungkil li huko chik angel sa li kooperativas hukong hukana anak kwan sa ish napik na po akuchik mancho shinkil cheru li ho na shikete re rapinkil shkiyam shkush